0: كيت وفين؟ اسمشا اسكا ماك خارنبال هن كيان كني برغن تاخ ناك مارون كي هفوين عبوال تويه كانش ليش دانجن عن رومانا مخرال مخرال يسفير كورين نادينه كونارتا أورتو أرفارلش إن كولم كنن كنه بابا هلا ما هير الله يهيد أخرى الله فيكل بيتو ما ردم كيف ايتو دخرى الله مينات كان بيت كان سلات مرابيانشي كافرويد مين لات
1: No, Esca, Esca, Esca, Esca.
2: Ah, no, me da.

0: ان شاء الله راشي جماعه
1: بيش جماعه احرلم
0: عملت وجير يا رم قنيت ناوي ما ندين الشوف رشن
1: تكملم اسكا اماك شن اللي اخوانا فال كم كيني نمريق انتوخ نخمارن هاقا سخرال رومانوخ
0: من بالآن مرن هرال
2: ماركوس فلافيوس أكيلا
0: ماركوس فلافيوس أكلا سامد رومانا كهوب مي راشتن فاليا غم ماركوس فلافيوس أكلا أخ نير أو كيان أرقوينيا أركربي تفالت رو تسك في كون وان
1: يقلت لك بيا ندلون
2: اسكا كي باسا ايريز مي اسكلاو
3: شاوغا كاتشن جيغن